0: انا ما
1: تشمعتش موت كل ما نعبر اتا صوفيا
2: كان يعرف بوكر توف وخول امونيانيم نحن نسيت تمولت بوكر ليلى بلغاريد بشيفا شمنيوت رجل اخت اخرى رجل شنيه اخرى.